اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شرحت لك عن حالي المتعوب
1: حصريا على صوت الخليج.
0: اشتقت لك وبعثت لك مكتوب وشرحت لك

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

مستمعينا الكرام، يسعد صباحكم، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج تغريد. نلتقيكم في ساعة صباحية جديدة ومنوعة، على أمل أن تقضوا دائما برفقتنا أمتع وأسعد الأوقات. ساعتنا الصباحية تنطلق معكم الآن وتستمر حتى تمام 8:00 بتوقيت الدوحة. معكم هذا الصباح من الأعداد والتقديم دينا أبو شنب، ومن التنفيذ معنا اليوم الزميل شافي الهاجري.

يسعد صباحكم وأوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا. صباح الخير، صباح جميل وبداية يوم هادئة نتمناها لكم جميعا، وكل السعادة والفرح لقلوبكم. ودائما يعني في زحمة الأيام أحيانا ننتظر حدث كبير حتى نفرح، بينما تمر أمامنا تفاصيل صغيرة تستحق أن نتوقف عندها. فنجان قهوة هادئ مستمعينا، رسالة من شخص نحبه، إنجاز بسيط مثلا حققناه بدون أن نلتفت إليه، كلها أمور تستحق دائما أن نسعد ونفرح بها. هذا الصباح نقول مستمعينا لا تجعلوا الفرح مؤجل إلى إشعار آخر، وتذكروا دائما أن الحياة نعم تستحق أن نعيش تفاصيلها الصغيرة قبل محطاتها الكبيرة. وفي مستهل رحلتنا الصباحية دعونا كالعادة نذكركم مستمعينا بتردداتنا، يمكنكم الاستماع إلينا من الدوحة على تردّدات 93.4 أو 99 أو 100.8، من إسطنبول على تردد 99.4، من الكويت على 102.4، ومن البصرة على 98.7. من بغداد يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام على تردد 95، من مسقط على تردد 107.7، من صلالة على 91.6، من عمان على 98.1، ومن فيينا وجنيف وزيورخ على الديجيتال. نذكر أيضا مستمعينا أنه بالإمكان التواصل مع برامج إذاعتنا عبر موقعنا على الإنترنت skr.fm أو من خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية، وكذلك من خلال واتساب إذاعة صوت الخليج على الرقم 440-30000، ولا ننسى منصة X والإنستغرام.

مستمرين معكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم، ودعوة جميلة للجميع مفتوحة مستمعينا هذا الصباح نقولها للابتسام. اليوم في عالم مليء بالمهمات والأعباء والمسؤوليات، نحتاج جميعا إلى محطة نلتقط فيها أنفاسنا، ولا يوجد طريق أفضل يمكن لضغوط الحياة من ضحكة نابعة من القلب. ولأن الابتسامة جواز سفر يعبر كل القلوب مستمعينا، نشارككم اليوم الاحتفاء بيوم النكتة العالمي، ومناسبة جميلة تذكرنا بأن الفكاهة والمرح لا يعتبروا يعني ترف، وإنما حاجة إنسانية تجمعنا وتكسر روتين أيامنا وتنشر الإيجابية في مجتمعاتنا. نعم مستمعينا، الكلمة الطيبة والمزحة الخفيفة كفيلتان بتحويل اليوم العادي إلى يوم مليء بالبهجة. وبهذه المناسبة اللطيفة مستمعينا، دعونا نستعرض معكم في هذه الفقرة كيف يمثل الضحك عيادة طبية مجانية لرفاهية أجسادنا وعقولنا، ونتحدث عن أبرز فوائد الضحك. وأول هذه الفوائد تخفيف الضغوط. الضحك يقلل مستمعينا فورا من هرمونات التوتر مثل الكورتيزون والأدرينالين، غير أنه يمثل جرعة سعادة تحفز الدماغ على إفراز هرمون الأندروفين، وهو المسكن الطبيعي للألم في الجسم. أيضا للضحك علاقة بصحة القلب مستمعينا، لأنه يوسع الأوعية الدموية، وهذا الأمر يزيد من تدفق الدم ويحمي من الأزمات القلبية. هو أيضا درع للمناعة، كونه يزيد من إنتاج الخلايا المناعية والأجسام المضادة التي تقاوم الأمراض، غير أنه يعتبر من ضمن التمارين الطبيعية، لأنه يحرك عضلات الوجه والحجاب الحاجز والبطن، مما يساعد على الاسترخاء. يسهم أيضا الضحك مستمعينا في تقريب المسافات، يبني روابط اجتماعية متينة، ويزيل الحواجز والتوتر ما بين الأشخاص. بالتالي اجعلوا الابتسامة شعاركم اليوم مستمعينا، وانشروا الفرح مع من حولكم، وتذكروا دائما أن الدنيا تبتسم لمن يبتسم لها.

مستمرين معكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا الصباح الرائع، دائما بالتواصل معكم من برنامج تغريد، وأمنياتنا للجميع بصباح هادئ ومطمئن ومليء بالبشائر إن شاء الله تعالى. لكل شخص منا ذكريات جميلة في حياته مستمعينا، أو مواقف مرت عليه بقيت هذه المواقف راسخة في ذاكرته. أحب هذه المواقف أو تعلق بالأشخاص المرتبطين بتلك القصص مثلا، أو ربما تعلق بأماكن معينة تثير فيها ذكريات لا يمكن أن ينساها ولكنه بحاجة إلى نسيانها لأنها بدأت تؤثر عليه بالسلب. من المعروف مستمعينا أن المشاعر لا تختفي من تلقاء نفسها، لا تختفي لوحدها، وإنما من الضروري السماح لها بالرحيل من أجل نسيانها. أحيانا نعلق في أمور معينة لا نتمكن من تخطيها ولا نعرف كيف نتخذ قرار النسيان، القرار بأن نسمح للمشاعر بالرحيل والتوقف عن خوض تفاصيل قصة معينة مع أنفسنا. يقول قائل مستمعينا: علينا أن نتعلم التخلي، أن نتقن النسيان، ونتعلم ثقافة التخلص من كل شيء يؤذي مشاعرنا وكل الأمور التي تثقل كاهلنا، أن نبتعد وننسى كل من يستهين بنا. علينا عدم الوقوف في الصف الأخير وأن لا نسجل حضور احتياطي لنؤمن أن الدنيا لا تقف عند أحد، فالصبح دوما يأتي والليل يرحل والأشهر تمر والعمر ينقضي. علينا أن نتعلم أن الود لا يشترى، والقلوب تتغير، والشعور يموت كما نموت، وأن نثق دائما بقدرتنا. جميل هذا الكلام مستمعينا، ولكن كيف نساعد أنفسنا على النسيان؟ سؤال يعني يطرح الكثير منا على أنفسنا في كل مرة نشعر فيها بألم قلبي أو عاطفي بسبب أمور مرت في حياتنا وتعلقنا بها. جميعنا لدينا تجارب من هذا النوع، ولكن ما يفرقنا هو كيف نتعامل مع هذه القصص التي نتمنى نسيانها حتى لا نعلق بدوامة الماضي. هذا الصباح نتساءل مستمعينا كيف نتعافى من الأشياء التي لا يمكن نسيانها، وهل بالفعل نسيان أمر معين هو أمر سهل للغاية ولكن نحن من نستصعب هذا القرار؟ ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا الصباح وفي كل المواضيع التي قد تخطر على بالكم على منصة إكس صوت الخليج FM، وكذلك على رقم الواتساب 440-30000 من داخل دولة قطر ومن خارجها، بإضافة فتح الخط 0974. يسعد صباحكم.

ولازلنا معكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج تغريد. تأخرنا على رسائلكم، خلونا نذهب إليها بسرعة ونبدأ برسالة من أبو هيثم يقول فيها: صباح الورد. بدون حماس تصبح الحياة جافة وبلا طعم. يمكن لأي شخص أن يصبح متحمس لبعض الوقت، ولكن الحفاظ على تدفق الحماس باستمرار خلال حياتنا هو فن عظيم. ومع ذلك فإن السر بسيط للغاية، هو أن نعيش في حالة من التقدير. قدر الصفات المميزة في كل شخص، قدر روعة الطبيعة، واشكر دورة الحياة وكل من ساهم فيها. الحماس معدن، وخاصة عندما يقوم على تقدير وحب الحياة نفسها. أسعد الله صباحكم بكل خير وراحة بال من مستمعنا أبو هيثم. شكرا يا أبو هيثم على كلامك الجميل. الحماس نعم بالفعل مستمعينا هو يمكن الشرارة التي تمنح حياتنا لون ومعنى. الحماس الممزوج بالامتنان كما قال أبو هيثم بالفعل يصنع طاقة إيجابية تنعكس هذه الطاقة على كل تفاصيل حياتنا. وإلى رسالة أخرى من سليمان السعيد يقول فيها: صباح الخير، أنت من يصنع أهميتك وقيمتك وليس الآخرين. أنت مهم لأنك كذلك وليس بسبب الأشخاص أو لأنهم صنعوا أهميتك. نعم سليمان، يعني صباح الخير بداية. وقيمة الإنسان بالفعل 100% تبدأ من تقديره هو لنفسه ولذاته ولقدراته، ثم يراها الآخرون كما يراها هو شخصيا. أجمل استثمار هو أن تبني قيمتك بأخلاقك وعملك وليس بآراء الآخرين وكلامهم عنك. شكرا يا سليمان على هذا التواصل، وإن شاء الله نهارك سعيد يا رب. علي خاطر النجادي يقول: سررت بسمع صوتك دينا، هذه الإذاعة هي الأولى بالنسبة لي، دانت الأصوات إذاعة صوت الخليج. يسعد صباحك يا علي، وفخورين يعني بمثل هكذا مستمعين ومثل هكذا مشاركين دائما معنا في كل المناسبات، مشاركين بمشاعرهم بآرائهم برسائلهم. كل الشكر لك يا علي على هذا الكلام الطيب، ونقدر تماما مشاعرك الجميلة. ثم يقول علي: ليست أعنف معارك الإنسان تلك التي يخوضها مع العالم، بل تلك التي يخوضها في صمت ضد ما يسكن أعماقه. فليس أصعب من أن يدرك العقل أن الطريق ما هلاك، بينما يظل القلب يصر على السير فيه. عندها لا يعود الألم ناتجا عن الشعور نفسه، بل عن مقاومته، إذ يصبح المرء سجين قوتين متناقضتين، حقيقة يعرفها ورغبة لا يستطيع اقتلاعها. وربما لهذا السبب لا تقاس قوة الإنسان بما ينتصر عليه في الخارج، بل بما يدفنه في داخله دون أن يسمح له بأن يفسد حياته. كلام عميق جدا يا علي، ويمكن أحيانا مستمعينا أعظم الانتصارات هي التي لا يراها أحد أبدا. القوة الحقيقية أن تهزم خوفك عزيزي المستمع، أن تداوي جراحك، وأن تواصل دائما السير بثبات رغم كل ما تحمله في داخلك. شكرا يا علي على هذا التواصل، ويسعد أوقاتك. عيسى الصلاتي: صباح الخير يا عيسى. يقول عيسى: الابتسامة جميلة، ويرسل لنا بصورة للفنان غانم الصلاتي، له ألف تحية، ودليل على أن الضحك فن جميل. الضحك هو ابتسامة جميلة، الابتسامة والكوميديا شيء جميل جدا في الحياة. نعم عيسى، أكيد بلا شك، يعني القليل من الضحك دائما يكفي لأن يغير يوم كامل للأفضل. وكل الشكر على كلامك الطيب الذي ذكرته في الرسالة يا عيسى، كلام أعتز فيه، وكل التقدير دائما لمشاعرك الطيبة، وسلاماتك وصلت إن شاء الله. شكرا يا عيسى على هذا التفاعل الجميل، ويسعد صباحك وأوقاتك.

0: ومن تغارين نجدد التحية ونقول صباح الخير مرة أخرى لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات وقرر أن يثبت الموجة على أثير إذاعة صوت الخليج FM من الدوحة ليواصل معنا هذه الرحلة الصباحية المنوعة. وخلونا الآن نتعرف على حالة الطقس مستمعينا مع الأستاذ صقر السويدي اللي ينضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني وتحديدا من قسم الأرصاد الجوية. صباح الخير يا صقر.
1: صباح النور، مرحبتين.
0: يا هلا ومرحبا، الله يعطيك ألف عافية. ويا ريت لو طلعنا والسادة المستمعين على توقعاتكم اليوم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: الله يعافيك بإذن الله. الطقس بشكل عام حار إلى حار جدا نهارا مع أضرار خفيفة على بعض المناطق. الرياح شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات قوية نهارا. درجات الحرارة اليوم في مدينة الدوحة تتراوح ما بين 34 و45 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر، يوجد تحذير بحري في بداية اليوم حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم، يرتفع إلى 7 قدم في بداية اليوم، وعليه يرجى تجنب كافة الأنشطة البحرية خلال فترة التحذير ومتابعة آخر مستجدات الطقس عبر مصادرها الرسمية. هذا ويبقى العلم عند الله.
0: إذا طقس حار نهارا وتحذيرات بحرية يرجى توخي الحذر. الصقر السويدي شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني ويومك سعيد.

مستمتعين ومتفائلين ومستبشرين دائما مستمعينا الكرام بهذا التواصل الجميل معكم في حلقة اليوم برنامج تغارير. ونعود إلى رسائلكم. عيسى الصليط يقول: شكرا على الذوق الجميل لمنفذ البرنامج، شكرا يا شافي على اختياراتك المميزة اليوم. ويقول أيضا عيسى: راح الشباب ومضى قطار العمر. عيسى يعني لكل زمان جماله، العمر نعم يمضي ولكن يعني الذكريات الجميلة تبقى دائما شاهدة على أجمل اللحظات في حياتنا، والله يجعل حياتك مليئة بهذه المحطات الرائعة يا عيسى، شكرا لك. فايز الوالي يقول: صباح الخير، رافق أولئك الأشخاص الذين يرمون بذور الفرح تحت أقدامك ليخبروك بأن الحياة لا تزال جميلة. الحياة لا تعطي أجمل ما فيها دفعة واحدة، ولكنها تخبئ المفاجآت لمن يصبر ويحسن الظن. لا تسير الحياة كما خططت لها، لكنها كثيرا ما تأخذنا إلى أماكن لم نكن نعرف أننا بحاجة إليها. صباح الخير لمن يزرعون البهجة والفرح في قلوب من حولهم، للرائعين المبدعين المتميزين، طاقم عمل برنامج تغريد. الله يسعد صباحك وأوقاتك دايما يا فايز، وإن شاء الله نهارك مليء بالبهجة والفرح والسعادة والهدوء فايز، ونشكر لك هذا التفاعل الدائم عبر برنامج تغريد. علي تساءل: دينا، هل سيبتسم الحظ لكريستيانو رونالدو في هذا المونديال؟ يعني إن شاء الله يا علي، يعني الحظ يبدو أنه دائما يبتسم لكريستيانو في المناسبات والبطولات الكبيرة، ولكن يعني هل يفعلها في المونديال الحالي؟ هذا ما ننتظره. طبعا احنا مستمتعين بسهرات المونديال خلال فترة الصيف الحالية، مباريات جميلة، فنون رائعة يقدمها كبرى المنتخبات العالمية، وخلونا ايضا نتمنى التوفيق لمنتخبي الجزائر ومصر. إن شاء الله سيلعبوا صباح يوم الجمعة، الجزائر ستلاقي سويسرا ومصر ستلعب أمام أستراليا، وكل الأمنيات بالتوفيق نتمناها للجماهير الجزائرية والمصرية، وأيضا طبعا المغربية التي حققت الفوز في هذا الدور والتأهل إلى الدور المقبل. فراس العتيبي يعلق على موضوع الحلقة ويقول: النسيان يكون حسب الموقف وقيمته، ولكن علينا أن ندرك بأن الحياة مثل المترو، راح تمر بمحطات كثيرة، منها القاسية ومنها الجميلة، لذلك عليك أن تمشي مع الحياة وإلا ستسبقك وقد تندم لأنك فوت بعض اللحظات الجميلة. المعذرة، الجواب طويل، بالعكس الجواب جميل ومختصر ورائع ومعبر يا فراس. وجميل أن نؤمن يعني مستمعينا بأن رحيل أي شخص عن حياتنا خير كتبه الله عز وجل لنا، وقد يكون في استمرار هذا الشخص شقاء ربما لا نعلمه. جميل أن ندرك أنه كما أن هناك باب للخروج في حياتنا، هناك أيضا باب للدخول. هذه سنة الحياة، ناس تولد وناس

لازلنا معكم مستمعينا في حلقة اليوم برنامج تغريد. أحمد يسأل عن مواعيد مباريات الجزائر ومصر. الجزائر إن شاء الله ستلاقي سويسرا في تمام السادسة صباحا مستمعينا من صباح يوم الجمعة بتوقيت الدوحة، ومصر ستواجه أستراليا في تمام التاسعة مساء بتوقيت الدوحة، وبالتوفيق لمنتخباتنا العربية. خلونا نأخذكم إلى جولة أخبار هذا الصباح، وننطلق مستمعينا بأول العناوين. كتارا تعلن إطلاق معسكراتها الصيفية في 5 يوليو الجاري. في الخبر، أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا إطلاق فعاليات معسكراتها الصيفية التي تقام خلال الفترة من 5 وحتى 29 يوليو المقبل من الساعة 4 حتى 6:30 مساء، ضمن برنامج يضم 11 معسكرا ثقافيا وفنيا وعلميا وإبداعيا يستهدف الأطفال والناشئة. وتتنوع المعسكرات لتلبي اهتمامات المشاركين، وتشمل معسكر التراث والحرف الشعبية للبنات، ومعسكر الثريا الصيفي للأولاد والبنات، ومعسكر ممثل الصغير، بالإضافة إلى معسكر الأدبيات الذي يضم 5 ورش متخصصة هي فرسان اللغة ومذيع المستقبل وأنا شاعر وصناع الحكايات ونجوم المنصة، بهدف تنمية مهارات اللغة العربية والإلقاء والكتابة الإبداعية والخطابة وصناعة المحتوى الأدبي وغيرها من المجالات الأخرى. إذن هذه دعوة مستمعينا من المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا لأولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في المعسكرات التي تتناسب مع ميولهم واهتماماتهم، وكذلك الاستفادة من هذا البرنامج الصيفي الثري الذي يعني يقدم تجربة تعليمية وثقافية متميزة خلال الإجازة الصيفية. وفي ثاني العناوين، إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة ظهر غد. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 الدور الأول، مؤكدة أنه سيتم إتاحتها إلكترونيا غدا الخميس بعد الساعة 12 ظهرا. وأوضحت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يتيح للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة فور اعتمادها. ساعات قليلة إذن تفصل طلبة الشهادة الثانوية العامة عن إعلان نتائجهم. مستمعينا، آلاف الطلبة وأولياء الأمور في قطر يترقبوا لحظة الإعلان عن هذه النتائج بعد رحلة من الجد والاجتهاد. كل التوفيق نتمناه للجميع، ويعني أن يحمل يوم الغد معهم فرحة النجاح.

نجاح وبداية مرحلة جديدة مليئة بالتميز وتحقيق الأحلام إن شاء الله تعالى. وإرث قطر 2022 يضيء مكسيكو سيتي. في الخبر يستضيف معرض نحو المجد إرث قطر 2022 الذي يقيمه حاليا متحف قطر الأولمبي الرياضي 321 بالشراكة مع وزارة الثقافة المكسيكية، يستضيف مجموعة من الصور التي عرضت للمرة الأولى في معرض بعد اللعبة، أحد أبرز معارض النسخة الثالثة من مهرجان قطر للصورة. ويربط المعرض إرث بطولة كأس العالم قطر 2022 بالفصل المقبل من مسيرة البطولة في كندا والمكسيك، ويشكل إحدى المحطات الرئيسية في برنامج العام الثقافي قطر كندا والمكسيك. ومن خلال الصور الفوتوغرافية والمقتنيات والسرد متعدد الوسائط، يتأمل المعرض كرة القدم بوصفها تجربة ثقافية مشتركة تجمع الرياضيين والمشجعين والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم. إذن معرض يقدم تجربة تفاعلية متعددة الوسائط مستمعينا، تستكشف مونديال قطر بوصفه لحظة مفصلية في تاريخ قطر والمنطقة. المعرض تحتضنه المكسيك ويشكل برنامج ثقافي موسع. نقول كل الشكر للقائمين عليه وبالتوفيق للجميع.

وعودة أخيرة إليكم مستمعينا الكرام. إيمان تقول أسعد الله صباحكم بكل الخير، وصبح على جميع العاملين اللي منورين الإذاعة بنورهم مثل الشمس المشرقة، وصباح الورد للجميع، صباح العسل والورد والياسمين يا إيمان، وسعدين دائما بمشاركاتك الجميلة. علي يختم ويقول: من أهم أخباري واصل فريق المجد الرياضي مبارياته الودية استعدادا لبطولة صيفية قادمة، يقود التمارين المدرب بدر الدروشي اللاعب السابق لفريق العهد. أنا والكابتن بدر بدأنا كرة القدم صغار وتألقنا وحققنا البطولات، وتحية لمنتسبي فريق المجد. كل التحايا والتوفيق لكم يا علي في هذه البطولة، وشكرا على مشاركتنا هذه الأخبار الجميلة. وفي ختام حلقتنا موعدنا مستمعينا نقول: عزيزي المستمع، تعلم كيف تحب نفسك، استمتع بتدليلها، حافظ على بريقك بتعلم أشياء جديدة دائما وخوض تجارب جديدة، مارس رياضة، لأنه لن يبقى لك في النهاية إلا نفسك. انشغل بأحبتك وبأسرتك وبأصدقائك الذين هجرتهم من أجل من تركك مثلا. اعمل وثابر وقاتل في هذه الحياة، وثق دائما بأن نجاحك وحده هو الذي سيجعلك تكسب مزيد من الأحبة والسعادة والانتصارات. وفي ختام هذه الرحلة الصباحية نقول: استمتعت بالتواصل معكم على مدار ساعة كاملة مستمعينا، كنت معكم من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، رفقني من التنفيذ الزميل شافي الهاجري، وسألقاكم إن شاء الله تعالى الأستاذ الفاضل عبد السلام جود الله عند 9:30 في حلقة جديدة من برنامج تربيات، نتمنى لكم فيها متابعة ممتعة. دمتم بخير، شكرا لكم، نهاركم سعيد، وإلى اللقاء.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا على حسن المتابعة.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. معنا من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال، وطلباتكم وصلات. خالد خليل طلب الليلة هنانة، عارف محسن، حمد طلب يمة هنا يمة، سميرة توفيق، أبو هيثم طلب دار يا دار وديع الصافي، جمال محمد طلب وديع، وديع مطلوب يا جمال، ممكن تغير لو سمحت. أم أحمد طلبت، أشوف طلبت إيش أم أحمد، طلبت لا غير المطربة اللي طلبتيها يا أم أحمد. إحنا روح إلى القديم، على القديم، إحنا ناس يعني من أيام زمان، يعني طربيات الرواد، الناس اللي الناس نسوهم. لا روحي أقدم، غير اللي طلبتي يا أم أحمد. عيسى سليطي يا حب غالي، دكتور عبد الرب إدريس، منتصر شاكر طلب يا طير، فيروز، مازن أطفنا الورد، والياسمين عباس البليدي، عادل أحمد طلب فضل شاكر احتمال، وستكون هي الهدية من جلسات صوت الخليج الحصرية. عادل ببشيط طلب نالت على يدها محمد علي سندي. سعاد طلبت مهمها شيء عبد الكريم عبد القادر. مبارك المهندي طلب يا باشا عبد الكريم حجازي، بس فيصل يقول انه مش موجود هذا الاسم. الاغاني اللي طلعت معظمها لعبد علي عبد الكريم، عبد الكريم حجازي ما في هالاسم يعني لدينا، بالتالي تأكد يا ابو فهد. اياد خليل ناطر عيوني على العود، ناطرة عيوني على العود لسعدون جابر، ناطرة عيوني على العود سعدون جابر. فاطمة الوهيبي طلبت سعدون جابر، طلبت ناظم الغزالي سبع ليالي وليلتين وليلة. خليني بس أأكد ما طلبته، يعني أنا حتى أنه طلبات كثيرة حتى ما يصير لبس في الموضوع. طلبت ناظم الغزالي سبع ليالي وليلتين وليلة. أم حمد طلبت إبراهيم حبيب على ذوقنا، فأنا اخترت أغنية طيرة ندى، شو رأيك يا أم حمد؟ طيرة ندى إبراهيم حبيب. وحسام العموري طلب أحبابنا يا عين لوردة، هي اللي فريد الأطرش بس غنتها وردة برضو، أحبابنا يا عين ما هم معانا لوردة. وعلي موسى طلب مالي شغل بالسوق حسين نعمة، مالي شغل بالسوق حسين نعمة. في طلبات كثيرة، أرجو أنه نتوقف عند هذا الحد حتى نستطيع تلبية طلباتكم.
لأنه زاد العدد، محمد ماهر. طيب نسمع الاستهلال يا فيصل. الأسمرانية ليلى عبد العزيز صاحبة الأغنية أصلا، نسمعها ونكمل إن شاء الله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وسمعنا الأسمرانية بصوت صاحبتها ليلى عبد العزيز. في وصلنا للاكتفاء الذاتي في طلبات الأغاني. نتوقف عند هذا الحد وإن شاء الله نتمكن من تلبية طلباتكم كاملة. بس طلبات جديدة لا نستطيع أخذها لأنه الوقت لن يسمح. طيب خلينا نسمع طلب خالد خليل الليلة هنانة لعارف محسن.

بارز ولد في منطقة الأعظمية في بغداد، تخرج من كلية الهندسة بجامعة بغداد عام 1975. بدأ مسيرته الفنية عضو في فرقة الإنشاد العراقية. فرقة الإنشاد على فكرة تأسست مرتين، يعني مرة وبعدين فرقة الإنشاد الأولى وبعدين انتهت وبعدين جاءت فرقة الإنشاد الثانية. كان عضو في المسيرة الفنية لفرقة الإنشاد العراقية قبل أن ينطلق في مسيرته الغنائية المنفردة. اشتهر بصوته الدافئ وأغانيه العاطفية والتراثية. هذا يعني باختصار عن عارف محسن المطرب العراقي اللي سمعته قبل قليل. طيب نسمع سميرة توفيق. نسمع سميرة توفيق. هي يما هنا يما أو يما هنا يما، طلبها حمد. إن شاء الله حمد يكون متابع.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بالحقيقة سميرة توفيق نجحت في تقديم ألوان غنائية عربية كثيرة. هي لبنانية لكن غنت اللبناني، غنت الأردني، غنت العراقي. يعني تسمعها في الأغنية العراقية مثلا، في أغنية غنتها هي وسعدون جابر، نفس يعني الهنك اللي بسموه الهنك أعتقد، ما تحسش إنها مش مطربة عراقية. يعني غنت أغنية خليجية، غنت أغنية يا بنات.

0: الخليج تحسها، ما تحسش انها غريبة على الخليج يعني. فنانة مبدعة الحقيقة، غنت عدة ألوان، تحسها انها بنت اللون اللي غنته. غنت الأغنية الأردنية تحسها فنانة أردنية، غنت الأغنية اللبنانية تحسها فنانة لبنانية، عراقية عراقية، وهكذا. يعني هذه ميزة موجودة في سميرة توفيق صراحة، تحسها انها عروبية يعني. وين وصلنا؟ وصلنا وديع الصافي. وديع الصافي أغنية دار يا دار طلبها أبو هيثم من مسقط.
1: دار يا دار

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. جمال محمد كان طلب وديع وقلت له غير، لأنه وديع موجود في حلقة اليوم زي ما سمعته، فحتى الآن ما يعني لم يأتيني رد من جمال محمد. نبيل بيقول إبراهيم حمودة: يا سيد الملاح عاشق جمالك. كلمات أحمد منصور، ألحان عبد الفتاح بدير. إن شاء الله إذا سمح الوقت يا نبيل. يا نبيل إذا سمح الوقت. إبراهيم حمودة يا سيد الملاح، يا سيد الملاح إبراهيم حمودة. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا لوين؟ وصلنا ليا حب غالي. دكتور عبد الرب إدريس طلبها عيسى سليطي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بعتذر منك يا أم يامن، تأخرتي في طلب ممكن مقطع بحبه من أغنية نجاة العوازل يا ما قالوا أم يامن من تركيا. الوقت يعني لا نستطيع لأنه في طلبات كثيرة جدا جدا يا أم يامن، أعذريني. إذا طلبك أمامي موجود مكتوب، يعني لو صار في وقت، في إمكانية إن شاء الله بنذيع طلبك لو صار في وقت. أما منتصر شاكر بيقول بلا زحمة طلبي ما أعرف عنه شيء، لأنك ما تابعت يا منتصر. أنت لو متابعنا كان عرفت شيء عن طلبك. أنا ذكرت اسمك وذكرت طلبك وموجود طلبك ورقم طلبك 7، وطلبت يا طير لفيروز وقلت اسمك وقلت اسم طلبك يا، بس أنت ما تابعت، فهذا اللي خلاك ما تعرفش شيء عن طلبك لأنك أنت ما تابعت. تابعنا وفعلك طيب إن شاء الله يا منتصر. وين وصلنا؟ في نبيل. أنا كتبت طلب نبيل من كمان. طيب خلينا نسمع فيروز في أغنية يا طير طلبها. كلمة في أغنية يعني كلمة في أغنية. اليوم في أغنية لرباب. رباب لنا بالعادة نتلاقى كل خميس، نسمع الأغنية وفيها كلمة بنتوقف عندها اليوم.

الأغنية قالت رباب من رابع محال، هذا اسمها من رابع محال. ما هي المحالات الثلاثة؟ من رابع محال إنه يحصل اللي حصل في يعني من زوجها أو من عريسها أو من حبيبها يعني. ما هي المحالات الثلاث الأولى؟ نسمع كمان مرة. ما أصدق هذا من رابع محال إنه يتزوج عليها، لكن هو تزوج يعني عمل المحال الرابع. طيب عمل المحال الرابع. ما هي المحالات الثلاثة الأولى؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 إن شاء الله. وين نروح؟ نروح ل نروح فيروز يا طير طلبها منتصر شاكر.

يعني فيروز بتغني بتغني عارف، بتهيألي لما تتكلم كلامها بكون لون من ألوان الغناء، نوع من أنواع الغناء، تغني في عندها التمكن الحرفي، الحرف تعرف تنطق الحرف وبتطلع الحرف صح وواضح، بتغني يعني ما محتاجة إنه يعني وصلت لمرحلة إنه يكفي أن تقول فيروز. ما إحنا يعني بنقول مثلا الأستاذ الدكتور اللوذعي العبقري العلامة الفلان الفلاني، بنحط 17 لقب حتى نعرف به، لكن لما يكون له أعمال كثيرة ومشهور وخلص بصير اسمه يكفي، نقول العقاد مثلا خلص، طه حسين خلاص، شكسبير خلاص، المتنبي خلاص، الأعشى انتهينا، لأنه له أعمال تعرف به فمش محتاج لألقاب. فكلما كانت الشخصية شخصية كبيرة ومبدعة كلما تلاشت وتضاءلت الألقاب أمامها إلى درجة الإلغاء، ونلغي هذه الألقاب لأنها ما لهاش لازمة، إلى لازمة للي يبحث عن مكان، يبحث عن وضع قدم، يبحث عن وجوده. فطبعا بيتم حشد الألقاب في البداية حتى يتم في مجال الأدب والغناء والموسيقى والإبداع بيكاسو خلاص معروف بلاش ميسي مش محتاجين نقول اللاعب الكبير الطويل العريض، يكفي أن تقول ميسي خلاص انتهينا خلاص. والله الدنيا هذا عجيب. طيب خلينا نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. رابع محال، ما هي المحالات الثلاثة؟ في مستمع حسام العموري والله رد علي رد أفحمني، بيقول ثلاث محالات، اللي هي المحال الأول، المحال الثاني، المحال الثالث، وهي بتغني عن رابع محال. شكرا شكرا يا محال، أنت أنت محال للتحقيق. طيب سمعنا كلمة في أغنية، الآن نسمع طلب مازن عباس البليدي، أطفنا الورد والياسمين.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. على فكرة عباس البليدي بغني حلو، بغني يعني من مدرسة غنائية كلاسيكية يعني، لكن ما ملوش حظ كثير يعني. عباس البليدي بغني حلو، مطرب يعني، كل المطلوب في الطرب موجود في صوت عباس البليدي. اللي بيسمعه يعني بحب يعني يسمع غناء، بيسمع عباس البليدي. بس في الناس بيظهروا أكثر من ناس، في ناس شاطرين في الترويج لذاتهم، شاطرين بسووا علاقات حواليهم مجموعة من الأصدقاء والمعارف، هم بوتدوا علاقاتهم مع الآخرين، بيسمعوا نصائح كثير الآخري. في بيكونوا يعني ما لهمش نشاط اجتماعي، نشاط يعني انه يعني يعمل حفلات، يتعزم يروح، في ما بيروحش، ما عدا نوادر من هؤلاء. منهم رياض الصنباطي ما كانش يطلع من بيته، ما كانش يروح حفله. بليغ حمدي كان يهرب من ام كلثوم، ما رضاش يحضر الحفله، يهرب يعني، يدخلوه من باب يدخل يخرج من باب الثاني، من الباب الخلفي، ما بحبش يحضر اعماله. خلص هو يعني قدم ما عليه وخلاص روح، خلاص الناس هي التي تقول يعني. لكن في ناس إلهم وسائلهم، إلهم طرقهم، وطبعا بالتخجيل. بتذكر يعني الصحافة برضو كانوا بعض الإعلاميين يحرصوا على أن يكونوا مصادقين للصحفيين بتليفون، ألو ما كتبتش عن برنامجي، اكتب عن برنامجي، ما أنا سويت كذا، مع المهم سوي برنامج عادي يعني، يعني مش محتاج. البرنامج يتكلم عن نفسه، إذا له يعني ناس بيتابع وبتابعوه خلاص يعني. لكن مسألة اللي صار فيها البحث عن المظهر، البحث عن وليس البحث عن الجوهر. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية، نسمع كلمة في أغنية. رابع محال، ما هي المحالات الثلاثة قبل الرابع؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع محمد علي سندي، ولا مين الحين؟ محمد علي سندي صح، اللي طلبوا عادل بوبشيت نالت على يدها.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهدى إبال، أنا نوهت لأم أحمد من العراق أن تغير ما طلبت، ما ردت حتى الآن. جمال محمد برضو نبهت له ونوهت أنه وديع موجود، هو طلب وديع لكن لم يغير، فأنا قمت بما علي. يبدو مش متابعين. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية. رابع محال، ما هي المحالات الثلاثة؟ الآن نسمع طلب سعاد. ما همها شيء. عبد الكريم عبد القادر.

0: رابع محال. طيب شو المحالات الثلاث؟ في ذكرت أنا محال، المحالات اللي ذكرها المستمع الكريم علي خاطر، علي خاطر النجادي، أنت طلبت كيف الدار لنصر شمس الدين، صح يا علي؟ أنا كاتب طلبك حبيبي. فيقول اخترت لكم أبيات شعر لعلي معشي، إن شاء الله بقرأها، بس خليني أشوف أجوبة الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. أم يامن، أنا طلبك أمامي يا أم يامن، إن شاء الله لو سمح الوقت. المستحيلات، هذا عادل ببشيت، المستحيلات الثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. صح، الغول والعنقاء والخل الوفي، هذه المستحيلات اللي العرب يعني سموها مستحيلات. الغول اللي هو الوحش المخيف اللي ملوش شكل معين، بتخوف ولادك بالغول، كنا زمان يخوفونا بالغول، بيجيك الغول، بتشوف الغول، ما فيش مخلوق اسمه الغول، فهذا مستحيل من المستحيلات. العنقاء اللي هي بيقولوا بتنهض من رمادها بعد أن تحترق، طائر بيحترق بعدين بيرجع للحياة، يقوم ينهض من الرماد، هذا طبعا مستحيل. والخل الوفي إنه ما فيش خل وفي، يعني في لحظة ببيعك، ممكن في لحظة يعني ما عرفوش، بس في خلان في هذا المستحيل. أنا بحس إنه يعني مضعضع شوي على رأي أحدهم. طيب إذا الفول الغول والعنقاء والخل الوافي، صح يا عادل ببشير. في حسام العموري، المحال أول ومحال ثاني ومحال ثالث، وضحك يعني حط ضحكة. طيب شكرا. في المستحيلات الثلاثة، هذا جواب سليمان شحادة، المستحيلات الثلاثة هي الغول والعنقاء والخل الوفي، صح شكرا. في مين كمان؟ حنان أجابت عبارة رابع محال أو رابع المستحيلات هي مصطلح يستخدم من اللغة في اللغة العربية لوصف أمر مستحيل الحدوث تماما، يقصد بها في الثقافة الشعبية إضافة رابع إلى المستحيلات الثلاثة الشهيرة في التراث: الغول، العنقاء، الخل الوفي. الصديق المخلص النادر، وهي تأتي بمعنى المبالغة في استحالة الشيء مثل القول هذا الأمر من رابع المستحيلات. صح صح يا حنان. مين هذا؟ هذه أم أحمد من العراق. المحال الأول هو الأمر المحتوم الذي لا مفر منه، المحال الثاني هو الأمر المستحيل الذي لا يمكن حدوثه، أما المحال الرابع هو الشخص الذي يكون جزء من مجموعة مكونة من 4 أشخاص. أنا مش عارف الجواب هذا جبته منين يا أم أحمد. وعلى العموم ما يعني تم التعرف عليه أو قالته العرب إنه المستحيلات ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي، هذه المستحيلات الثلاثة. في منتصر شاكر، فعلا اللي ما يتابع طربيات يفوتوا كثير. شكرا يا منتصر، شكرا يا حبيبي، شكرا شكرا جزيلا، ونتمنى دائما أن نوافق في تقديم ما يفيد ويثري ويرضي ويطرب المستمع الكريم. وصوت الخليج شعارها دائما الصوت، صوتك، صوتكم أنتم هذا، وطلباتكم أنتم، وحضوركم هو اللي بيعطي معنى لأي برنامج الحقيقة. يعني سعاد من الكويت، الإشاعة وكذبة إبريل أو من الخيال؟ لا، الغول والعنقاء والخل الوفي. أبو فهد، كلمة معناها مستحيل، احنا ما سألناش عن معنى كلمة محال، سألنا عن ما هي المحالات الثلاثة اللي قبل الرابع، رابع محال: الغول والعنقاء والخل الوفي. طيب صالح، صباح الخير وأحمد. المحالات الثلاثة هي محاولة مشركي مكة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته وتحياته. لا، هو ما تعرفت عليه العرب أو قالته العرب: الغول والعنقاء والخل الوفي. شكرا يا صالح. مين هذا؟ جمال محمد يقول، لأنه كان طلب وديع الصافي، يقول كنت أنتظر ولكن سيغير الأغنية، أغنية للمطربة صباح. أنا نوهت من بدري أنه تغير، لأنه أنت طالب وديع، وديع موجود في حلقة اليوم، فغير إلى المطربة صباح يانا يانا. خلاص يما فيصل لهز راسه، خلاص اعرف أنه الموضوع انتهى، يعني تم. جمال محمد، يانا يانا صباح. يانا صباح، شكرا لك يا جمال محمد. في مازن يقول الغول العنقاء والخل الوفي، صح. من مسقط أبو هيثم، المحالات الثلاثة هي الغول مش العمقاء، العنقاء بالنون، حرف عندك غير، العنقاء الخل الوفي. بعدين عيسى سليطي، رابع مستحيلات الغول والعنقاء والخل الوفي مش الخل. عيسى سليطي ما فهمتش عليك، قصدك الخل يا الخل الوفي. عامر الناصري، نحن في عمان نطلق مسمى الغول على نوع من انواع الافاعي. القصيده مغناه قبل لحظات ضمن ابلغ بيت الوصف، وامطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. شكرا يا عامر الناصري. فاطمه الوهيبي، ما جوابك؟ المحالات الثلاثة أو المستحيلات الثلاثة في التراث العربي هي الغول العنقاء والخل الوفي، وقد جمعها الشاعر صفي الدين الحلي في بيته الشهير: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. شكرا يا فاطمة على المعلومة، أنه قائل هذه الأبيات هو الشاعر صفي الدين الحلي. صفي الدين الحلي، وتقول: لهذا السبب عندما يريد الشخص المبالغة في استحالة حدوث أمر ما يقول هذا من رابع المحالات أو رابع المستحيلات. شكرا. هذه أم أحمد الظاهر، والله أم أحمد يعني الله يجبر بخاطرك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا أم أحمد. لا، هذا عيسى سليط، عيسى سليط، فكرته أم أحمد، عيسى سليط، حياك الله يا عيسى، شكرا يا حبيبي. طيب، ذكرني هذا الغول والعنقاء والخل الوفي. قبل قليل كنت بكلم فيصل الشيراوي زميلي عن حسن جمال المرأة في الجاهلية كيف كان الزمان في أيام الجاهلية يشوفوا المرأة الجميلة، صفات المرأة الجميلة: غضة بضة، نؤوم ضحى، نؤوم ضحى، غضة بضة، خرساء أساور. نؤوم ضحى يعني نائمة، ما بتصحاش بدري. نؤوم ضحى، غضة بضة يعني صغيرة ويعني سمينة يعني، وخرساء أساور يعني إيديها ممتلئة، فما بطلعش صوت للأساور في إيدها، لأنه الأساور محشورة حشر في يدها السمينة أو البضة. غضة بضة، نؤوم ضحى، خرساء وأساور. طيب، خلينا احنا ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: أغنية
2: يا هلي يا هلي
1: بين صوتين.

0: أغنية بين صوتين
1: أحلام من ذكرى.
0: اليوم فنانتان كبيرتان لا شك، والأغنية جميلة. الأغنية حبينا بعضنا، صح يا فيصل؟ حبينا بعضنا، هذه مشهورة بصوت شادية. نسمعها الأول بصوت شادية.

الصوت الآخر أسمعناها بصوت شادية، أغنية شادية هي. الصوت الآخر صوت شافية أحمد، وشافية أحمد اسمها الكامل، هي كفيفة واسمها شافية أحمد محمد الصايغ، مطربة مصرية ولدت في منطقة حوش أدم. هو الناس بيقولوا حوش آدم، ومش حوش آدم، هو حوش قدم، بس في مصر بيلفظ بيحولوا القاف إلى همزة فبسموه حوش أدم. أدم يعني من كثرة الناس الأقدام اللي بتدوس الحوش وبتيجي على الحوش، حوش أدم. فالناس بسموه حوش آدم، لا مش حوش آدم، هو حوش أدم قدم. كان في ساكن فيه الشاعر المصري الكبير صديقي والله، نسيت اسمه، الثور نسيت اسمه، أحمد حبيبي والله، طب بذكر شافي أحمد محمد صايغ، مطربة مصرية ولدت في منطقة حوش أدم بمدينة القاهرة، وكانت كفيفة محرومة من نور البصر. بدأت مشوارها الفني بحفظ القرآن الكريم. صاحبها والدها لدار الإذاعة المصرية استمع إليها الموسيقار محمد القصبجي، حرص الموسيقار إبراهيم شفيق على تبني موهبتها فألحقها بمعهده الخاص بالموسيقى لتتلمذ على يديه. هذه اللي حتغني الآن، اسمعها الآن. هي طبعا ولدت في 1923. أحمد فؤاد نجم صديقي الشاعر، أحمد فؤاد نجم هو كان ساكن في هذا الحوش، حوش أدم. وتوفيت شافية أحمد في 1983 عن 60 عاما. نسمعها في أغنية شادية حبينا بعضنا، هي الصوت الآخر.

ما زلنا معكم ومع حب عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وكل يوم إحنا في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفوها سهل. أكيد عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وخلينا نسمع طلب جمال محمد يانا لصباح. لا صباح الأول، لكن معلش نروح سعدون جابر وبعدين بنروح لا صباح، لأنه فيصل مرتب الأغنية اللي هي أغنية سعدون ناطر عيوني على العود، طلبها إياد خليل.

0: بشوفة منتجه أحبابي يا قمرة الدنيا.
1: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهدى إيبال نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. عرفوها. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب جمال محمد يانا يانا لصباح.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في سؤال من أم نورس تقول: صباح الخير عليكم جميعا، أود لو سمح الوقت سماع نجاة الصغيرة في حد قلك. وسؤالي لدكتور أحمد: هل هي من ألحان رياض السنباطي، وهل هناك ألحان أخرى لنجاة منه؟ الدكتور أحمد في حالة نقاهة، في وضع نقاهة يعني، مش موجود معنا، بس بطمن عليه بين فترة أخرى وبخير الحمد لله، وبيتحسن بسرعة، وبيوجه التحيات للجميع، لكل المستمعين والمستمعات، وهو بخير الحمد لله. بس الوقت إذا سمح الوقت، لأنه في زحمة شوي اليوم، إذا سمح الوقت يا أم نورس. أما بالنسبة لما غناه، لما لحنه رياض السنباطي لنجاة، في يعني في المكتوب الموجود من المعلومات أغنية اسمها فضلت.

سنة 1958 لحنها السنباطي، وهي من كلمات أحمد رامي، لحنها السنباطي لنجاة الصغيرة. أغنية تحدي قال لك اللي هي كلمات عبد الوهاب محمد، لحنها السنباطي. يا قلبك كلمات حسين السيد، لحنها السنباطي. إلهي ما أعظمك أغنية دينية 1963، كلمات حسين السيد، وتعد آخر ألحان السنباطي لنجاة الصغيرة. وفي لحن آخر اسمه بعد اللي فات من زمان من ألحان السنباطي، وأغنية يا حبيب الله والناس من فيلم محسوب العائلة، أول لحن للسنباطي لنجاة الصغيرة سنة 1950. نسمع الآن وين رحنا، سبع ليالي ولا كلمة. سمعنا مقدمة الأغنية صح؟ سمعناها؟ أنت بس بتهز رأسك بالنفي ولا بالإثبات؟ المقدمة أيوة يعني بالنفي. طيب نسمع. معروفة الأغنية وشهيرة وجميلة، ونسمع طلب فاطمة الوهيبي ناظم الغزالي صح؟ سبع ليالي وليلتين وليلة.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. وصلنا نشوف الأجوبة. أول جواب أول جواب من أم أحمد من العراق، تقول شكرا جزيلا على معلومة رابع محال ومنكم نستفيد، شكرا لك. تقول أغنية سمرة وسعة عين رضا علي ملحن عراقي، ملحن ومطرب. صح صح يا أم أحمد. سميرة صح من البحرين، أول إجابة جاءت من سميرة الصراحة، إن شاء الله سميرة تكون متابعة، شكرا لك يا سميرة. عادل ببشيت، المقدمة عيني سمر، علي رضا علي، واسمه رضا علي. أجوبة كثير جاية علي رضا، رضا علي كويس. سمرة وسيعة عين، هذا جواب جواب مين؟ وقع يعني التوقيع يكون مع ال يعني ريت اللي يكون في من الذي أرسل الرسالة، من الذي أرسل الرسالة، وين التوقيع؟ ما فيش توقيع. طيب خليني أتكهن، ما عرفتش مين. طيب اللي أجاب سمرة وسعة عين رضا علي، شكرا لصاحب الإجابة. هذه علياء من لندن، علياء يا علياء وقعي، أنا عرفت من الصورة علياء، صح يا علياء. المقدمة سمرة وسعة عين، برضو علي رضا علي، رضا علي، هذا جواب أبو عبد الوهاب. نشوف جواب علي وجداد، الله يستر. مقدمة الأغنية للفنانة سميرة توفيق، سميرة توفيق وذيعت في حلقة اليوم يا يلا غلط، جوابك غلط. في جواب آخر من منتصر شاكر، بيقول الجواب فؤاد سالم، اليوم إلى يومين، لا رضا علي، سمرة وسعة عين. في سعاد من الكويت، أعتقد أغنية عراقية، جوابك صح أغنية عراقية. رضا علي سمرة على هذا علي موسى من العراق، صح يا علي موسى. في رسالة من أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، يقول بالإضافة إلى الأغاني التي ذكرتها لحن الصنباطي للنجاة رباعيات الخيام، وهي أبيات مختلفة عن الأبيات التي غنتها أم كلثوم. شكرا على المعلومة يا أبو راشد، شكرا جزيلا على المعلومة. فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية أعتقد سمرة وسعة عين رضا علي، صح صح صح يا فاطمة. إذن نشوف هنا إذا في أجوبة. إذن الأغنية لرضا علي الفنان العراقي الكبير الذي لحن لكثير من الفنانين والفنانات من العالم العربي. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للحادية عشر موعد الهدية. الهدية اليوم طلبها عادل أحمد، طلب أغنية احتمال بصوت فضل شاكر من جلسات صوت الخليج الحصرية. إن شاء الله يكون عادل أحمد متابع.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. فضل محمد اللحجي طلبه أبو سعد من الرياض، سقى الله روضة الخلان.

أغنية الختام ستكون لأبو بكر سالم. طيب لكن بدي بعتذر من علي خاطر النجادي، يعني مش حنسمعك طلبك لأنه ما في وقت، بس في الأبيات اللي أرسلتها وأنا وعدتك أنه أقرأها في عجالة، الأبيات لعلي معشي تقول: كم للصباح رسالة تدلي بها شمس النهار بحلة الأنوار، وتقول للطير المرفرف حولها انظر إلى الآفاق فوق مداري، أرأيت كيف الله يبسط خلقه والكون في سعة وفي أطوار، تلك الجبال رؤوسهن شوامخ ورواسخ الأقدام في الأغوار، فيها الجوارح والكواسر تلتقي ومساكن فيها السباع ضواري، انظر هناك ففي المحيط جسارة والفلك في قلب المحيط جواري، بحر يعانق أرضه وسماءه والموج في مد وفي إدبار، فلك تسافر والغمار تحيطها وعواصف هوجة مع الإعصار، والله خير حافظا ويصونها نحو الشواطئ تلتقي بمساري، أعقلت من هذا الصباح رسالة أوحى بها رب السماء لقاري. الآن طبعا أعتذر لعلي وجداد اللي طلب كيف الدار نصر شمس الدين، وأعتذر ل علي خاطر النجادي طلب طلب لا كيف الدار طلبها علي خاطر النجادي، علي وجداد طلب زمان علي وجداد طلب أغنية أبو بكر اللي حتكون أغنية الختام، وبعتذر من نبيل الطلب يا سيد الملاح لإبراهيم حمودة. شكرا لكم جميعا، نبقى الآن مع الأغنية اللي طلبها علي وجداد: زمان كانت لنا أيام لأبو بكر سالم. معها نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء الغلا عليكم في آمر تدلل. أنتوا فيكم حاجة تخلي القلب يبتسم؟ مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج، مطلع أغنية هند الجديدة فيك حاجة. نسمع كلمات مشاري مبارك الحديبي وإلحان عبد القادر هدهود.

وانتو فيكم حاجة تخلي القلب يبتسم، تفاعلكم معنا في آمر تدل رافقكم في الساعة. إبراهيم العزام التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، وهذا الجديد الفنانة هند من ميني ألبوم نطق ساكت. كتب كلمات الأغنية الشاعر مشاري مبارك الحديبي ولحنها عبد القادر هدهود. حياكم الله في آمر تدلل من 5 ل 6، رافقونا.

شاركونا مساء الأربعاء في آمر تدلل على الواتساب 440,000 كافة الطلبات والإهداءات، كذلك مباشر تابعونا صوت وصورة عبر منصة إكس. تحياتنا لك فرحان من اليمن، يبي يودينا مع أبو بكر سالم واحتفل بالجرح إن شاء الله، حياك الله يا أبو مطر. وأيضا نجود من مسقط تهدي طلال أغنية عبد الله رويشد عويشق عسى الله يعينه إن شاء الله. لكن الحين إيش رأيكم اللبي هذا الاختيار مع مستمعنا علي وجداد فيصل علوي على ذوق صوت الخليج؟ نتمنى الذوق يعجبك، وهذه بدايتنا مع اختياراتك.

شاء الله اليوم الألوان العدنية طاغية في حلقة هذا المساء من آمر تدلل، ونلبي إن شاء الله طلباتكم. وإذا ما تسنت بها الساعة ساعة أغانيكم آمر تدلل من 6 ل 7. علي وجداد استمتع باختيار الفنان فيصل علوي. عيسى الصريطي يا مرحبا بيسمع يارا صدفة إن شاء الله. وأيضا أخونا أبو لورا من مسقط يبي يسمع ردي سلامي إن شاء الله. وأيضا أبو محمد يبي يسمع بلقيس يا حرش إن شاء الله. وأيضا نجود من مسقط قلنا تبي تسمع عبد الله رويش دعويشك تهديها لطلال إن شاء الله. وفرحان من اليمن يبي يسمع أبو بكر سالم احتفل بالجرح. وأيضا مستمعنا أبو مطر يبي يسمع خذني بقايا جروح خالد عبد الرحمن ويهديها لسلطان المسلماني وجمهور نادي قطر، الله يعطيك العافية. أيضا رحاب تبي تسمع الفنانة أحلام في هذا أنا، لكن الحين سمعكم اختيار فرحان من اليمن وأبو بكر سالم هذا العملاق الجميل في أغنية احتفل بالجرح.

واحلى احتفال بالجرح معاكم، الله يبعد عنا الجرح، لكن نحتفل بالاغاني الحلوه اللي انتم تختارونها بهالشياكه والجمال والاناقه والذائقه الفنيه الرفيعه اللي يمتلكونها مستمعي دانه الاصوات، صوت خليد بالذات مستمعي برنامج امر تدلل. رحاب، نسمع اختيارك مع ستايل الجاز اللي غنيته الفنانه احلام ولحن هذا العمل المبدع سهم. هذا انا معاكم يا احلى مستمعين واختيار رحاب. هذا انا من البوم الفنانه احلام سنه 2009، وكان اول تعاون جمعها بالملحن سهم اللي له بصمات مع كثير من الفنانين، وايضا غنى دويتو مع احلام في حزين. نسمع هذا انا في وحدتي.

تبي اغنيتك جلسة موسيقى قصيد مالك لآمر تدلل، ثبت الموجة على 100.8. شاركونا من خلال الواتساب 440-30,000 وشاهدونا صوت وصورة عبر منصة إكس، وهداءاتكم وطلباتكم على عيننا.

حياكم الله في آمر تدلل ومنورين يا أحلى مستمعين مستمدات أصوات صوت خليل. سعاد من الكويت تحياتنا لك، يا ليت تغيرين الفنان وما يصير خاطرك إلا طيب، لأن الأغاني عليها بعض التعديلات. ما يصير خاطرك إلا طيب يا سعاد، وحياكم الله في آمر تدلل. حين الدور مع اختيار مستمعنا بمطر اللي بيودينا مع خالد عبد الرحمن، وتسجيل أصلي لخذني بقايا جروح، والإهداء يوصل لسلطان المسلماني صديقك وكافة جمهور نادي قطر واللي وحشوك. يعطيك العافية أبو مطر واستمتع باختيارك.

والله يحفظ كل خل لخله. الله يعطيكم العافيه في امر تدل ومستمرين معاكم يا احلى مستمعين. عيسى السريطي بيودينا مع اغنيه جميله الفنانه يارا من الحان ناصر الصالح صدفه. كان ألبوم كامل من تلحين ناصر الصالح. يهدي الأغنية لشباب مجلس وبمطر. تحياتنا لك والشكر موصول لي والمنفذ البرنامج إبراهيم العزاوي.

حياكم الله في آمر تدلل وأجمل اختيارات. سعاد اختارت دويتو جميل لإليسا وسعد المجرد في أغنية بعنوان من أول دقيقة. الحين ايش رأيكم اللي باختيار نجود من مسقط تهدي طلال من أجمل ما غنى عبد الله رويشد عويشق عسى الله يعينه. نسمع اللون الحضرمي مع الصوت الرائع عبد الله رويشد.

يا هلا فيكم يا احلى مستمعين مستمدات الاصوات صوت الخليج. مستمعنا خالد عبر منصه اكس يبي يسمع اغنيه جميله من البوم الحنين للفنانه نوال بعنوان نام الحين وبكره خير. نسمع هذه الاغنيه الرائعه للفنانه نوال اختيار خالد عبر اكس.

حياكم الله في آمر تدلل واختياراتكم الأجمل. علي موسى بيسمع الفنانة نوال الزغبي في أغلى الحبايب. لكن الحين شو رأيكم نلبي اختيار سعاد من الكويت تهدي صديقاتها جميعا دويت ترى على إليسا وسعد المجرد من أول دقيقة نسمع.

احنا معاكم من اول الدقيقة حتى اخر دقيقة نهاية اللقاء في آمر تدلل. حياكم، كافت طلباتكم على الواتساب مباشرة 440-30,000 زائد منصة اكس. نروح مع شيء قديم، جورج والسوف مجنون الغنية في أغنية رائعة لسلطان الطرب، أغنية حلف الأمر. نسمع اختيار مستمعنا سعود عبر منصة اكس وهذه الأغنية الرائعة.

تحياتنا لكم في آمر تدل. الإخوان اللي طلبوا وما تستنف آمر تدل بنلبي في ساعة أغانيكم الساعة القادمة إن شاء الله من 6 لـ 7. أبو محمد ما راح ننسى اختيارك، أبو محمد من اليمن للفنانة بلقيس يا حرش إن شاء الله. لكن الحين سمعكم اختيار مستمعتنا هي مع الفنانة أمي مطالب وشخبارة.

تحياتي لكم في آمر تدلل وربع ساعة تفصيل نهاية هذا اللقاء من آمر تدلل. الحين نسمع اختيار مستمعنا فهد عبر منصة إكس وفضل شاكر في مأثر فيه.

حياكم الله في آمر تدلل. المستمعين اللي طلبوا أغنيات ما تسنت نحطها الحين في سعلي موسى، طلب نوال الزغبي أغلى الحبايب، بنبثها إن شاء الله في ساعة أغانيكم من 6 ل 7 عشان ما نزعل أي أحد. يعطيك العافية خالد، منور بتواصلك، يبي يسمع كل أغاني صوت الخليج عاجبته، الله يعطيك العافية. أغنية الختام بتكون لصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر من ألحان أنور عبد الله ومن قال أنا ما بيك. على هالأغنية نقول لكم فما الله إبراهيم العزاوي من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، وباكر نفس الموعد من 5 ل 6 وساعة أغانيكم عند منفذنا عمر العيسى. ارسلوا لنا أغانيكم وما يصير خاطركم إلا طيب، نستمر معاكم في الساعة الثانية بعد آمر تدلل. انتهى اللقاء، فما الله.

0: المسافة والسور والباب والحارس. آه أنا الجالس وراء ظهر النهار ينفض غبار ذكرى، أرفض يكون الانتظار بكرة، أبسقي عطش قلبي اليابس على شفاهي وبقول أحبك أحبك، أرفض أني أموت أموت في قلبك ما درى بموتي أحد حتى أنا.
1: أغانيكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نادى وكل خل جاك وكل خل جاك يجيه وقته يوادع موادع وكم خل قال وكم خل قال بعد فرقاه راجع موادع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تبلغ المصطفى خير هادي غوث كل وسيده والصلاة تبلغ المصطفى خير هادي غوث كل وسيده.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة، من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. معنا من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة، بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وطلباتكم وصلات. خالد خليل طلب الليلة هنانة، عارف محسن حمد طلب يما هنا يما، سميرة توفيق، أبو هيثم طلب دار يا دار وديع الصافي، جمال محمد طلب وديع وديع مطلوب يا جمال، ممكن تغير لو سمحت. أم أحمد طلبت، أشوف طلبت إيش أم أحمد، طلبت لا غير المطربة اللي طلبتيها يا أم أحمد. إحنا روحي للقديم، على القديم، إحنا ناس يعني من أيام زمان، يعني طربيات الرواد، الناس اللي الناس نسوهم. لا روحي أقدم، غير اللي طلبتيها يا أم أحمد. عيسى صليطي يا حب غالي، دكتور عبد الرب إدريس، منتصر شاكر طلب يا طير، فيروز، مازن أطفنا الورد، والياسمين لعباس البليدي، عادل أحمد طلب فضل شاكر احتمال، وستكون هي الهدية من جلسات صوت الخليج الحصرية. عادل بوبشيت طلب نالت على يدها محمد علي سندي، سعاد طلبت مهمها شيء، عبد الكريم عبد القادر، مبارك المهندي طلب يا باشا عبد الكريم حجازي، بس فيصل يقول انه مش موجود هذا الاسم. الاغاني اللي طلعت معظمها لعبد علي عبد الكريم، عبد الكريم حجازي ما في هالاسم يعني لدينا، وبالتالي تاكد يا ابو فهد. اياد خليل ناطر عيوني على العود، ناطر عيوني على العود لسعدون جابر، ناطرة عيوني على العود سعدون جابر. فاطمة الوهيبي طلبت سعدون جابر، طلبت ناظم الغزالي سبع ليالي وليلتين وليلة. خليني بس أأكد ما طلبته، يعني أنا لأنه طلبات كثيرة حتى ما يصير لبس في الموضوع. طلبت ناظم الغزالي سبع ليالي وليلتين وليلة. أم حمد طلبت إبراهيم حبيب على ذوقنا، فأنا اخترت أغنية قطيرة ندى. شو رأيك يا أم حمد؟ قطيرة ندى إبراهيم حبيب. وحسام العموري طلب أحبابنا يا عين لوردة، هي اللي فريد الأطرش بس غنتها وردة برضو، أحبابنا يا عين ما هم معانا لوردة. وعلي موسى طلب مالي شغل بالسوق حسين نعمة، مالي شغل بالسوق حسين نعمة. في طلبات كثيرة، أرجو أن نتوقف عند هذا الحد حتى نستطيع تلبية طلباتكم.
لأنه زاد العدد. محمد ماهر. طيب نسمع الاستهلال يا فيصل. الأسمرانية ليلى عبد العزيز صاحبة الأغنية أصلا، نسمعها ونكمل إن شاء الله.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وسمعنا الأسمرانية بصوت صاحبتها ليلى عبد العزيز. في وصلنا للاكتفاء الذاتي في طلبات الأغاني، نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نتمكن من تلبية طلباتكم كاملة، بس طلبات جديدة لا نستطيع أخذها لأنه الوقت لن يسمح. طيب خلينا نسمع طلب خالد خليل، الليلة هنانة لعارف محسن.

ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عارف محسن اللي سمعتوه مطرب عراقي مواليد 1950 وتوفي في 2002، يعني لم يعني عاش قصيرا، يعني عاش 50 سنة، 52 سنة رحمة الله عليه. كان هو مطرب عراقي بارز، ولد في منطقة الأعظمية في بغداد، تخرج من كلية الهندسة بجامعة بغداد عام 1975. بدأ مسيرته الفنية عضو في فرقة الإنشاد العراقية. فرقة الإنشاد على فكرة تأسست مرتين، يعني مرة وبعدين فرقة الإنشاد الأولى وبعدين انتهت، وبعدين جاءت فرقة الإنشاد الثانية. كان عضو في المسيرة الفنية لفرقة الإنشاد العراقية قبل أن ينطلق في مسيرته الغنائية المنفردة. اشتهر بصوته الدافئ وأغانيه العاطفية والتراثية. هذا يعني باختصار عن عارف محسن المطرب العراقي اللي سمعته قبل قليل. طيب نسمع سميرة توفيق. هي يما هنا يما أو يما هنا يما، طلبها حمد. إن شاء الله حمد يكون متابع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في الحقيقة سميرة توفيق نجحت في تقديم ألوان غنائية عربية كثيرة. هي لبنانية لكن غنت اللبناني، غنت الأردني، غنت العراقي. يعني تسمعها في الأغنية العراقية مثلا، في أغنية غنتها هي وسعدون جابر، نفس يعني الهنك اللي بيسموه الهنك، أعتقد ما تحسش إنها مش مطربة عراقية. يعني غنت أغنية أغنية خليجية، غنت أغنية يا بنات الخليج، تحسها ما تحسش إنها غريبة على الخليج يعني. ففنانة مبدعة الحقيقة، غنت عدة ألوان تحسها إنها بنت اللون اللي غنته. غنت الأغنية الأردنية تحسها فنانة أردنية، غنت الأغنية اللبنانية تحسها فنانة لبنانية، عراقية عراقية، وهكذا. ف يعني هذه ميزة موجودة في سميرة توفيق صراحة، تحس إنها عروبية يعني. وين وصلنا؟ وصلنا وديع الصافي. وديع الصافي أغنية دار يا دار طلبها أبو هيثم من مسقط.
1: دار يا دار يا دار

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. جمال محمد كان طلب وديع وقلت له غير، لأنه وديع موجود في حلقة اليوم زي ما سمعته، فحتى الآن ما يعني لم يأتيني رد من جمال محمد. نبيل بيقول إبراهيم حمودة: يا سيد الملاح عاشق جمالك. كلمات أحمد منصور، ألحان عبد الفتاح بدير. إن شاء الله إذا سمح الوقت يا نبيل. يا نبيل إذا سمح الوقت. إبراهيم حمودة يا سيد الملاح، يا سيد الملاح إبراهيم حمودة. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا لوين؟ وصلنا ليا حب غالي. دكتور عبد الرب إدريس طلبها عيسى سليطي.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بعتذر منك يا أم يا من تأخرتي في طلب ممكن مقطع بحبه من أغنية نجاة العوازل يا ما قالوا أم يامن من تركيا. الوقت يعني لا نستطيع لأنه في طلبات كثيرة جدا جدا يا أم يامن، أعذريني. إذا طلبك أمامي موجود مكتوب، يعني لو صار في وقت في إمكانية إن شاء الله بنذيع طلبك لو صار في وقت. أما منتصر شاكر بيقول بلا زحمة طلبي ما أعرف عنه شيء، لأنك ما تابعت يا منتصر. أنت لو متابعنا كان عرفت شيء عن طلبك. أنا ذكرت اسمك وذكرت طلبك وموجود طلبك ورقم طلبك 7، وطلبت يا طير لفيروز وقلت اسمك وقلت اسم طلبك يا، بس أنت ما تابعت، فهذا اللي خلاك ما تعرفش شيء عن طلبك لأنك أنت ما تابعت. تابعنا وفالك طيب إن شاء الله يا منتصر. وين وصلنا؟ في نبيل. أنا كتبت طلب نبيل من كمان. طيب خلينا نسمع فيروز في أغنية يا طير طلبها. كلمة في أغنية يعني كلمة في أغنية. اليوم في أغنية لرباب. رباب لنا بالعادة انطلاقة كل خميس نسمع الأغنية وفيها كلمة بنتوقف عندها اليوم.

0: وتحر وانا ورقة لو محبوبك يا عيوني عريس.
1: في الأغنية قالت رباب من رابع محال، هذا اسمها من رابع محال. ما هي المحالات الثلاثة؟ من رابع محال انه يحصل اللي حصل في يعني من زوجها او من عريسها او من حبيبها يعني. ما هي المحالات الثلاث الاولى؟ نسمع كمان مرة. ما أصدق هذا من رابع محال إنه يتزوج عليها، لكن هو تزوج يعني عمل المحال الرابع. طيب عمل المحال الرابع. ما هي المحالات الثلاثة الأولى؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 إن شاء الله. وين نروح؟ نروح ل نروح فيروز يا طير طلبها منتصر شاكر.

يعني فيروز بتغني بتغني عارف، بتهيألي لما تتكلم كلامها بكون لون من ألوان الغناء، نوع من أنواع الغناء، تغني في عندها التمكن الحرفي، الحرف تعرف تنطق الحرف وبتطلع الحرف صح وواضح، بتغني يعني ما محتاجة أنه يعني وصلت لمرحلة أنه يكفي أن تقول فيروز. ما احنا يعني بنقول مثلا الأستاذ الدكتور اللوذعي العبقري العلامة الفلاني الفلاني، بنحط 17 لقب حتى نعرف به، لكن لما يكون له أعمال كثيرة ومشهور وخلص بصير اسمه يكفي، نقول العقاد مثلا خلص، طه حسين خلاص، شكسبير خلاص، المتنبي خلاص، الأعشى انتهينا، لأنه له أعمال تعرف به فمش محتاج لألقاب. فكلما كانت الشخصية شخصية كبيرة ومبدعة كلما تلاشت وتضاءلت الألقاب أمامها إلى درجة الإلغاء، نلغي هذه الألقاب لأنها ملهاش لازمة، إلها لازمة للي يبحث عن مكان، يبحث عن وضع قدم، يبحث عن وجوده. فطبعا بتم حشد الألقاب في البداية حتى يتم في مجال الأدب والغناء والموسيقى والإبداع بيكاسو خلاص معروف بلاش ميسي مش محتاجين نقول اللاعب الكبير الطويل العريض، يكفي أن تقول ميسي خلاص انتهينا خلاص. والله الدنيا هذا عجيب. طيب خلينا نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. رابع محال، ما هي المحالات الثلاثة؟ في مستمع حسام العموري والله رد علي رد أفحمني، بيقول ثلاث محالات، اللي هي المحال الأول، المحال الثاني، المحال الثالث، وهي بتغني عن رابع محال. شكرا شكرا يا محال، أنت أنت محال للتحقيق. طيب سمعنا كلمة في أغنية، الآن نسمع طلب مازن عباس البليدي، أطفنا الورد والياسمين.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. على فكرة عباس البليدي بيغني حلو، بيغني يعني من مدرسة غنائية كلاسيكية يعني، لكن ما ملوش حظ كثير يعني. عباس البليدي بيغني حلو، مطرب يعني، كل المطلوب في الطرب موجود في صوت عباس البليدي. اللي بيسمع يعني بحب يعني يسمع غناء، بيسمع عباس البليدي. بس في الناس بيظهروا أكثر من ناس، في ناس شاطرين في الترويج لذاتهم، شاطرين بسوا علاقات حواليهم مجموعة من الأصدقاء والمعارف، هم بوطدوا علاقاتهم مع الآخرين، بيسمعوا نصائح كثير الآخري. في بيكونوا يعني ملهمش نشاط اجتماعي، نشاط يعني أنه يعني يعمل حفلات، يتعزم يروح، في ما بيروحش، ما عدا نوادر من هؤلاء. منهم رياض الصنباطي، رياض الصنباطي ما كانش يطلع من بيته، ما كانش يروح حفلة. بليغ حمدي كان يهرب من أم كلثوم، ما يرضاش يحضر الحفلة، يهرب يعني، يدخلوه من باب يدخل يخرج من باب الثاني، من الباب الخلفي، ما بحبش يحضر أعماله. خلص هو بقى يعني قدم ما عليه وخلاص روح خلاص. الناس هي التي تقول يعني. لكن في ناس إلهم وسائلهم، إلهم طرقهم، وطبعا بالتخجيل. بتذكر يعني في الصحافة برضو كانوا بعض الإعلاميين يحرصوا على أن يكونوا مصادقين للصحفيين بتليفون، ألو ما كتبتش عن برنامجي، اكتب عن برنامجي، ما أنا سويت كذا. المهم سوي برنامج عادي يعني، يعني مش محتاج البرنامج يتكلم عن نفسه، إذا له يعني ناس بتابعوه خلاص يعني. لكن مسألة اللي صار فيها البحث عن المظهر، البحث عن وليس البحث عن الجوهر. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية، نسمع كلمة في أغنية. رابع محال، ما هي المحالات الثلاثة قبل الرابع؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع محمد علي سندي، ولا مين الحين؟ محمد علي سندي صح، اللي طلبه عادل بوبشيت، نالت على

مضطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. واهدى إبال، أنا نوهت لأم أحمد من العراق أنها تغير ما طلبت، ما ردت حتى الآن. جمال محمد برضو نبهت له ونوهت أنه وديع موجود، هو طلب وديع لكن لم يغير، فأنا قمت بما علي. يبدو مش متابعين. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية. رابع محال، ما هي المحالات الثلاثة؟ الآن نسمع طلب سعاد، ما همها شيء، عبد الكريم عبد القادر.

رابع محال. طيب شو المحالات الثلاث؟ في ذكرت أنا محال، المحالات اللي ذكرها المستمع الكريم علي خاطر، علي خاطر النجادي، أنت طلبت كيف الدار لنصر شمس الدين، صح يا علي؟ أنا كاتب طلبك حبيبي. فيقول اخترت لكم أبيات شعر لعلي معشي، إن شاء الله بقرأها، بس خليني أشوف أجوبة الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. أم يامن، أنا طلبك أمامي يا أم يامن إن شاء الله لو سمح الوقت. المستحيلات، هذا عادل ببشيت، المستحيلات الثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي، صح، الغول والعنقاء والخل الوفي، هذه المستحيلات اللي العرب يعني سموها مستحيلات. الغول اللي هو الوحش المخيف اللي ملوش شكل معين، بتخوف أولادك بالغول، كنا زمان يخوفونا بالغول، بيجيك الغول، بتشوف الغول، ما فيش مخلوق اسمه الغول، فهذا مستحيل من المستحيلات. العنقاء اللي هي بيقولوا بتنهض من رمادها بعد أن تحترق، طائر بيحترق بعدين بيرجع للحياة، يقوم ينهض من من الرماد، هذا طبعا مستحيل. والخل الوفي إنه ما فيش خل وفي، يعني في لحظة ببيعك، ممكن في لحظة يعني ما عرفوش، بس في خلان، في هذا المستحيل، أنا بحس إنه يعني مضعضع شوي على رأي أحدهم. طيب إذا الفول الغول والعنقاء والخل الوافي، صح يا عادل ببشيت. في حسام العموري، المحال أول ومحال ثاني ومحال ثالث، وضحك يعني حط ضحكة. طيب شكرا. في المستحيلات الثلاثة، هذا جواب سليمان شحادة، المستحيلات الثلاثة هي الغول والعنقاء والخل الوفي، صح شكرا. في مين كمان؟ حنان أجابت، عبارة رابع محال أو رابع المستحيلات هي مصطلح يستخدم من اللغة في اللغة العربية لوصف أمر مستحيل الحدوث تماما، يقصد بها في الثقافة الشعبية إضافة رابع إلى المستحيلات الثلاثة الشهيرة في التراث، الغول العنقاء الخل الوفي، الصديق المخلص النادر، وهي تأتي بمعنى المبالغة في استحالة الشيء مثل القول هذا الأمر من رابع المستحيلات، صح صح يا حنان. مين هذا؟ هذه أم أحمد من العراق، المحال الأول هو الأمر المحتوم الذي لا مفر منه، المحال الثاني هو الأمر المستحيل الذي لا يمكن حدوثه، أما المحال الرابع هو الشخص الذي يكون جزء من مجموعة مكونة من أربعة أشخاص. أنا مش عارف الجواب هذا جبته منين يا أم أحمد، وعلى العموم ما يعني تم التعرف عليه أو قالته العرب إنه المستحيلات ثلاثة.

0: الغول والعنقاء والخل الوفي، هذه المستحيلات الثلاثة. في منتصر شاكر فعلا اللي ما يتابع طربيات يفوته كثير. شكرا يا منتصر، شكرا يا حبيبي، شكرا، شكرا جزيلا، ونتمنى دائما أن نوافق في تقديم ما يفيد ويثري ويرضي ويطرب المستمع الكريم. وصوت الخليج شعارها دائما الصوت، صوتك، صوتكم أنتم هذا، وطلباتكم أنتم، وحضوركم هو اللي بيعطي معنى لأي برنامج الحقيقة. يعني سعاد من الكويت، الإشاعة وكذبة إبريل أو من الخيال؟ لا، الغول والعنقاء والخل الوفي. أبو فهد، كلمة محال معناها مستحيل. احنا ما سألناش عن معنى كلمة محال، سألنا عن ما هي المحالات الثلاثة اللي قبل الرابع، رابع محال، الغول والعنقاء والخل الوفي. طيب صالح، صباح الخير وأحمد. المحالات الثلاثة هي محاولة مشركي مكة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته وتحياته. لا، هو ما تعرفت عليه العرب أو قالته العرب، الغول والعنقاء والخل الوفي. شكرا يا صالح. هذا جمال محمد يقول، لأنه كان طلب وديع الصافي، يقول كنت أنتظر ولكن سيغير الأغنية، أغنية للمطربة صباح. أنا نوهت من بدري أنه تغير، لأنه أنت طالب وديع، وديع موجود في حلقة اليوم، فغير إلى المطربة صباح يانا يانا. خلاص يما فيصل يهز راسه، خلاص اعرف أنه الموضوع انتهى، يعني تم. جمال محمد، يانا يانا صباح، يانا صباح. شكرا لك يا جمال محمد. في مازن يقول الغول العنقاء والخل الوفي، صح. من مسقط أبو هيثم، المحالات الثلاثة هي الغول، مش العمقاء، العنقاء بالنون، حرف عندك غير، العنقاء الخل الوفي. بعدين عيسى سليطي، رابع مستحيلات الغول والعنقاء والخل الوفي، مش الخل. عيسى سليطي، ما فهمتش عليك، قصدك الخل؟ يا الخل الوفي. عمر الناصري، نحن في عمان نطلق مسمى الغول على نوع من أنواع الأفاعي. القصيدة مغناها قبل لحظات ضمن أبلغ بيت في الوصف، وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبردي. شكرا يا عمرو الناصري. فاطمة الوهيبي، ما جوابك؟ المحالات الثلاثة أو المستحيلات الثلاثة في التراث العربي هي الغول العنقاء والخل الوفي، وقد جمعها الشاعر صفي الدين الحلي في بيته الشهير، لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي. شكرا يا فاطمة على المعلومة، أنه قائل هذه الأبيات هو الشاعر صفي الدين الحلي، صفي الدين الحلي. وتقول لهذا السبب عندما يريد الشخص المبالغة في استحالة حدوث أمر ما، يقول هذا من رابع المحالات أو رابع المستحيلات. شكرا. هذه أم أحمد الظاهر، والله أم أحمد يعني الله يجبر بخاطرك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا أم أحمد. لا، هذا عيسى سليط، عيسى سليط، فكرته أم أحمد، عيسى سليط، حياك الله يا عيسى، شكرا يا حبيبي. طيب ذكرني هذا الغول والعنقاء والخل الوفي. قبل قليل كنت بكلم فيصل الشيراوي زميلي عن حسن جمال المرأة في الجاهلية. كيف كان الزمان في أيام الجاهلية يشوفوا المرأة الجميلة، صفات المرأة الجميلة، غضة بضة، لا نؤوم ضحى، نؤوم ضحى، غضة بضة خرساء أساور. نؤوم ضحى يعني نائمة، ما بتصحاش بدري. نؤوم ضحى، غضة بضة يعني صغيرة ويعني سمينة يعني، وخرساء أساور يعني إيديها ممتلئة، فما بيطلعش صوت للأساور في إيدها، لأنه الأساور محشورة حشر في يدها السمينة أو البضة، غضة بضة، نقوم وضحى خرساء وساور. طيب خلينا احنا ننتقل الآن إلى الفقرة التالية. أغنية
1: يا هلي يا هلي
0: بين صوتين.

0: أغنية بين صوتين.
1: أحلام من ذكرى.
0: اليوم فنانتان كبيرتان لا شك، والأغنية جميلة. الأغنية حبينا بعضنا، صح يا فيصل؟ حبينا بعضنا، هذه مشهورة بصوت شادية. نسمعها الأول بصوت شادية.

الصوت الآخر أسمعناها بصوت شادية، أغنية شادية هي. الصوت الآخر صوت شافية أحمد، وشافية أحمد اسمها الكامل، هي كفيفة، واسمها شافية أحمد محمد الصايغ، مطربة مصرية ولدت في منطقة حوش أدم. هو الناس بيقولوا حوش آدم، ومش حوش آدم، هو حوش قدم، بس في مصر بيلفظ بيحولوا القاف إلى همزة فبسموه حوش أدم. أدم يعني من كثرة الناس الأقدام اللي بتدوس الحوش وبتيجي على الحوش، حوش أدم. فالناس بسموه حوش آدم، لا مش حوش آدم، هو حوش أدم قدم. كان في ساكن في الشاعر المصري الكبير صديقي والله، نسيت اسمه، ثور نسيت اسمه، أحمد حبيبي والله. طيب بذكر شافي أحمد محمد صايغ، مطربة مصرية ولدت في منطقة حوش أدم بمدينة القاهرة، وكانت كفيفة محرومة من نور البصر. بدأت مشوارها الفني بحفظ القرآن الكريم. صاحبها والدها لدار الإذاعة المصرية استمع إليها الموسيقار محمد القصبجي. حرص الموسيقار إبراهيم شفيق على تبني موهبتها، فألحقها بمعهده الخاص بالموسيقى لتتلمذ على يديه. هذه اللي حتغني الآن، اسمعها الآن. هي طبعا ولدت في 1923. أحمد فؤاد نجم، صديقي الشاعر أحمد فؤاد نجم، هو كان ساكن في هذا الحوش، حوش أدم. وتوفيت شافية أحمد في 1983 عن 60 عاما. نسمعها في أغنية شادية حبينا بعضنا، هي الصوت الآخر.

ما زلنا معكم ومع حب عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وكل يوم إحنا في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفوها عرفوها، سهل أكيد عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وخلينا نسمع طلب جمال محمد، يانا يانا يانا لصباح. لا صباح الأول، لكن معلش معلش نروح سعدون جابر وبعدين بنروح لصباح، لأنه فيصل مرتب الأغنية اللي هي أغنية سعدون ناطر عيوني على العود، طلبها إياد خليل.

0: شوفتهم تجد أحبابي يا قمرة الدنيا.
1: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. عرفوها. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب جمال محمد يانا يانا لصباح.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في سؤال من أم نورس تقول: صباح الخير عليكم جميعا، أود لو سمح الوقت سماع نجاة الصغيرة في حد قلك. وسؤالي للدكتور أحمد: هل هي من ألحان رياض السنباطي، وهل هناك ألحان أخرى لنجاة منه؟ الدكتور أحمد في حالة نقاهة، في وضع نقاهة يعني، مش موجود معنا، بس بطمن عليه بين فترة أخرى وبخير الحمد لله، وبيتحسن بسرعة، وبيوجه التحيات للجميع، لكل المستمعين والمستمعات، وهو بخير الحمد لله. بس الوقت إذا سمح الوقت، لأنه في زحمة شوي اليوم، إذا سمح الوقت يا أم نورس. أما بالنسبة لما غناه، لما لحنه رياض السنباطي لنجاة، في يعني في المكتوب الموجود من المعلومات أغنية اسمها فضلت وحدي سنة 1958، لحنها السنباطي، وهي من كلمات أحمد رامي، لحنها السنباطي لنجاة الصغيرة. أغنية تحدي قال لك، اللي هي كلمات عبد الوهاب محمد، لحنها السنباطي. يا قلبك، كلمات حسين السيد، لحنها السنباطي. إلهي ما أعظمك، أغنية دينية 1963، كلمات حسين السيد، وتعد آخر ألحان السنباطي لنجاة الصغيرة. وفي لحن آخر اسمه بعد اللي فات من زمان، من ألحان السنباطي، وأغنية يا حبيب الله والناس من فيلم محسوب العائلة، أول لحن للسنباطي لنجاة الصغيرة سنة 1950. نسمع الآن، وين رحنا؟ سبع ليالي، ولا كلمة. سمعنا مقدمة الأغنية صح؟ سمعناها؟ أنت بس بتهز رأسك بالنفي ولا بالإثبات؟ المقدمة، أيوة، يعني بالنفي. طيب نسمع. معروفة الأغنية وشهيرة وجميلة، ونسمع طلب فاطمة الوهيبي، ناظم الغزالي صح؟ سبع ليالي وليلتين وليلة.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. وصلنا ل نشوف الأجوبة. أول جواب، أول جواب من أم أحمد من العراق، تقول شكرا جزيلا على معلومة رابع محال ومنكم نستفيد، شكرا لك. تقول أغنية سمرة وسيعة عين رضا علي، ملحن عراقي، ملحن ومطرب. صح صح يا أم أحمد. سميرة صح من البحرين، أول إجابة جاءت من سميرة الصراحة، إن شاء الله سميرة تكون متابعة، شكرا لك يا سميرة. عادل ببشيت، المقدمة عيني سمر، علي رضا علي، واسمه رضا علي، أجوبة كثير جاية علي رضا، رضا علي كويس. سمرة وسيعة عين، هذا جواب، جواب مين؟ وقع يعني التوقيع يكون مع ال يعني يا ريت اللي يكون في في من الذي أرسل الرسالة، من الذي أرسل الرسالة، وين التوقيع؟ ما فيش توقيع. طيب خليني أتكهن، ما عرفتش مين. طيب اللي أجاب سمرة وسعة عين رضا علي، شكرا لصاحب الإجابة. هذه علياء من لندن، علياء يا علياء وقعي، أنا عرفت من الصورة، علياء صح يا علياء. المقدمة سمرة وسعة عين، برضو علي رضا علي، رضا علي، هذا جواب أبو عبد الوهاب. نشوف جواب علي وجداد، الله يستر. مقدمة الأغنية للفنانة سميرة توفيق، سميرة توفيق أذيعت في حلقة اليوم، يا يلا غلط، جوابك غلط. في جواب آخر من من منتصر شاكر، بيقول الجواب فؤاد سالم، اليوم إلى يومين، لا رضا علي، سمرة وسعة عين. في سعاد من الكويت، أعتقد أغنية عراقية، جوابك صح أغنية عراقية. رضا علي سمرة، هذا علي موسى من العراق، صح يا علي موسى. في رسالة من أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، يقول بالإضافة إلى الأغاني التي ذكرتها لحن الصنباطي لنجاة رباعيات الخيام، وهي أبيات مختلفة عن الأبيات التي غنتها أم كلثوم. شكرا على المعلومة يا أبو راشد، شكرا جزيلا على المعلومة. فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية أعتقد سمرة وسيعة عين رضا علي، صح صح صح يا فاطمة. إذن نشوف هنا إذا في أجوبة. إذن الأغنية لرضا علي الفنان العراقي الذي لحن لكثير من الفنانين والفنانات من العالم العربي. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

مستربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للحادية عشر موعد الهدية. الهدية اليوم طلبها عادل أحمد، طلب أغنية احتمال بصوت فضل شاكر من جلسات صوت الخليج الحصرية. إن شاء الله يكون عادل أحمد متابع.

نكتفي بهذا القدر من الهدية نظرا لضيق الوقت ونسمع طلب أم حمد. طلبت إبراهيم حبيب على دغنة، اخترت هذه الأغنية يا أم حمد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. فضل محمد اللحجي طلبه أبو سعد من الرياض، سقى الله روضة الخلان.

أغنية الختام ستكون لأبو بكر سالم. طيب لكن بدي بعتذر من علي خاطر النجادي، يعني مش حنسمعك طلبك لأنه ما في وقت، بس في الأبيات اللي أرسلتها وأنا وعدتك أنه أقرأها في عجالة، الأبيات لعلي معشي تقول: كم للصباح رسالة تدلي بها شمس النهار بحلة الأنوار، وتقول للطير المرفرف حولها: انظر إلى الآفاق فوق مداري، أرأيت كيف الله يبسط خلقه والكون في سعة وفي أطوار، تلك الجبال رؤوسهن شوامخ ورواسخ الأقدام في الأغوار، فيها الجوارح والكواسر تلتقي ومساكن فيها السباع ضواري، انظر هناك ففي المحيط جسارة والفلك في قلب المحيط جواري، بحر يعانق أرضه وسماءه والموج في مد وفي إدبار، فلك تسافر والغمار تحيطها وعواصف هوجة مع الإعصار، والله خير حافظا ويصونها نحو الشواطئ تلتقي بمساري، أعقلت من هذا الصباح رسالة أوحى بها رب السماء لقاري. الآن طبعا أعتذر لعلي وجداد اللي طلب كيف الدار نصر شمس الدين، وأعتذر ل علي خاطر النجادي طلب طلب لا كيف الدار طلبها علي خاطر النجادي، علي وجداد طلب زمان علي وجداد طلب أغنية أبو بكر اللي حتكون أغنية الختام، وبعتذر من نبيل طلب يا سيد الملاح لإبراهيم حمودة. شكرا لكم جميعا، نبقى الآن مع الأغنية اللي طلبها علي وجداد: زمان كانت لنا أيام لأبو بكر سالم. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.